من غفلك روح له دي البتة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي اي كحول.